0: والأحاديث القدس وبحرمة حروف القصائد.
1: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبشر السيدين الصيدا

0: تقرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة حروف القصر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء

وسل يا رحيم ولتسلمي على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمسلم الر عليه عشرا قد تنير بر ولي توسل بشارات القدر مسهزها لخير نحوي القدر

غني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من يوسل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن.

لقلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله سل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، وجلت والي في مثل مرشدي، وبدني صحيح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassida yi.

صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا.

المتفقين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحظيظ الذي قد كان لي وحماه كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا محاوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركضا اجل بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنتق مال الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجهتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن

ورع يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين السوء قضاء بايا من له الأمر كلي واحمني أبدا وسل دأبا على من حبه فرضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما مني يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

وتكفني برسول الله كل بلاغ إياك أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا خديما قد حواني على أجد بعلم وسعي لازم أدبا وتكفي نقض هد وصفد العدلا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي وكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها وذكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير.

بالصل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميل آل وارض به أنصحي وتدم لي عندك النزلاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسملة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ضمرك الأوطان باق أعاز.

حن آيات أحمد حوت كتب من أضحى إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن نبينا أما نبينا الماحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تصره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا كنت ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس.

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول فهب ابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسفعة التي عنها عجز كاه في اليمين ليل وعد نجز حواسفعة التي عنها عجز كاه في اليمين ليل وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر

تباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا تباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا حسن أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنوران أبا الإله كون سيد

ومدادي ولا جسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسمة ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

بعثني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشران سر وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير.

طبعا حياتي بالنبي المنتقى هو القادر ما وده ذو التقى. شكرا مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

فدي عني ما حين تزلزلين أدخل الكتاب راديا عن منزلي فدي عني ما حين تزلزلين صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيوبي من حماني عن نفاق المنتقى لجميع الخلق فاق سيما قبل مني الفرض علي به دفعة الفرضان تبفادي

قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام فتى المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدري الباقي الجميل مددا المصطفى لي

الرحمن من علي بصفى الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه قد جلت عمده خير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

أتوجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

كليتي عبدا به معتصما، غنيت بالله مع النبيين، قلبي يكون بالمرضيين. فت بعصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار، بالله رمت بالنبي الصفا، وأمنا وبشرا وعفوا. شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليس التريم. شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليس التريم. تبشر الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر، ضم لسعي السابقين الأولين، ضم لسعي السابقين الأولين. هيا بي بشر جميع الأكملين، شكي تقبك يا كريم واحمنين، إذا الجنان بالمنى والأمنين. ارتئ لك يومك فاقبل المتاب، وليا بحق وجهك الكتاب. علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، وتغني بالصح عن شفاء. قل للعلوم الأولياء كالأصفياء، والعلماء ولي عز نيليان. لك خطنا باليد من التوسل، بالمنتقى المختار نور الرسل. فني بحرمة النبي علمان، ولا توجه لجهاتي ظلمان. قل من علم يا اللهم علما لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى. قل لي كشف الأولياء وقد لي، إن مساهم أو بفوز جدلي. تفضل علي بالسعادة في عقب وجهك وخلق العادة.

يا خير من أغنى ومن تكرم، يا رسول الله بالحروف توجد للدار بالمعروف، قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى

كتب أحمد استواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا. نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملا، فسيما من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد، أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد، فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه قد علما، نافع صل بالسلام.

0: اللهم في قوة الله تعالى كريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: رينتو بانينا نغي سيت فو تولو لي لا وار سا ديغنتك نيت ني تي بنج دي سيت li war nit ñi ci yow.

Honestly! Honestly, yeah! Shafiri! Wasilati huna! Wahadan yaumas! Sama utamuru! Agisni! Agisni! Ya Shafiri! Wasilati huna! Wahadan yaumas! سما وتمور وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي

0: موحدا وحول النصارى والبحور تمور هو الكنز والكبريت وزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور
1: كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة.

يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا علي

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

الله الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الم

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن

يشاء إلي بالقدم، وشر من يركب ذا سلاح، وشر ما يطير ذا جناح، وشر من يجلس بالكلام، وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا، وحية وعقربا.

هاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك

أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب

وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني ولتحمداني عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها

أبد. وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميع المسلمين.

0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ريو فليك حمل واي ورنلا دي ماسلي انتي غون واخلا وقت با 21 لو بغالير روتجا شيخ باكي موب عبد باب باب ديم با نيوكاي امال في تي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون نبي.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

0: تظن أن يفعل بها فاخرة. كلا
1: صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله خل بيتوي ما شاء الله يلا يلا بارك الله القرآن يعني lepp rek ngi tara serigne bi waye duñu genn ci fiñu nek dañuy ñew ci soxna nogay juuf serigne amel suma seen nga abalal mako micro bi

0: bismillah
1: soxna nagay diouf dañu bëggone ñew ci li nga xamne julit bu nek war nga ko jema xam lu mu neew neew ci sa diine ndax julit sa bu xeye so baba jant bi so ba mi yewé rat ak wétam amna ay jaamu yalla yu ko sun borom sante dañ ci jukki lu neew rek ndax jotay bi xeyna du man ñu indi lepp soxna nagay diouf di kenn ci dongay serigne tayba jang su ko defé dama koy laaj duma ko laaj dana indi tontu ñu def ko mu gaaw ci kanamu serigne bi nuyol soxna nagay bismillah nga nuyo
2: assalamu alaykum
1: soxna nagay suma la lajon al isti'azatu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
1: al basmalatu
2: bismillahir rahmanir rahim
1: shahadatani
2: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu
1: iqamati salatu
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah hadhamatu salatu Allahu akbar la ilaha illallah
1: takbiratul ihram
2: Allahu akbar
1: al fatiha fi salati al fard
2: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين
2: آمين
1: سورة الإخلاص في صلاة الفرد
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: سورة الفلق في صلاة الفرد
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: سورة الناس في صلاة الفرد
2: قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
1: الركوع
2: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
1: التسميع في الصلاة
2: سمع الله لمن حمده
1: التحميد في الصلاة
2: ربنا ولك الحمد
1: السجود في الصلاة
2: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
1: بين سجدتين في الصلاة
2: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي
1: التشهد الاولى
2: التحيات لله زكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1: الصلاه الابراهيميه
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
1: التسليم في الصلاه
2: السلام عليكم السلام عليكم
1: الاستغفار بعد التسليم
2: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام
1: الباقيات الصالحات
2: 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: الحوقله
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
1: الخنوت للصلاه الصبح
2: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونحن لك ونحله ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونعاب عذابك الجد ان عذابك بالكافرين ملهون
1: ايه الكرسي
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: جاري جو سخنا نغي مو ملني مانو نا كونتينو واي كون وقت وي ما شاء الله yalla yalla barkel yalla yalla defal ñu ñun ñepp ñu fi tew kenn ku nekk sun borom jéggal la say bakkar toftal ci guddu fan ko and ak wër serigne mamor mbacke ñi ngi lay ñaanal mbacke yalla nga fi gëna yag gëna wër sa mag ju bax ja sa serigne ba sa kilifa ga cheikh muntaha mbacke yalla fi gëna yag gëna wër ndigal lim ñu jox ñun wa itali nak ñi ngi la ci doli wat nga sakku ñu ci ñaan ñu gëna jëfé ndigal lool té moy giri jumaay touba ñun wa itali lako serigne bi sante ñoo ngi ci nak waye ndam luñ ci am rek doyut kon ñi ngi sakku nga di gën ñu ci defal ñaan mbacke ci barki cheikhul khadim xamna ma waaw waaw jërëjëf jërëjëf bismillah kon ñu ñew serigne bi ñaanal ñu wa bismillah

الله رب ولا قد جل عن عدد فلتعبدوا ربكم ولتتركوا عددا لكم البرايا لكم أفعال جملتها بالملك والحمد في دارين منفردا لو

خطي كرامة وإن كنت عن أرجل مديه التزامي يوجه ربي وما لا أهمه بخيره كالداري يا جارب الوصي يوسل للباغي بشارات عشم لك الدهر يا غسرات والصفر والولي يبجل كل

خرجت بصدر الله من كل باتة إلى الحق والإيمان بالله أشرف فسعيت ربي سود هلي وبغداد بخير حتى دنيا وأخرى وبشر.

مراغي وحاجاتي لربي توجه بهمي وشكري وهني كان بالشكر مرادي كوني لربي قديم.

وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم وبحرمة الرجب والشحبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل من عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك أني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق ولي الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لارم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اقتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما، وأن يعافر أهل جامعه معذرة تجعله كمن لم وليعفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باخي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائدا لوجهك الكريم يا من مراده لديك. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وجيء أن ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد وأشكر قائلي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعل لي من أحب الحامدين لك إليك، وأبني أن أكون بشارة لجميع الأمم بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعزني من كل ما استعاذ بك من في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب خيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، وفني كل ما لم تحبه لي قبل توجي إلي وقبل توجي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وصب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

والتجني بعفو وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. واجعلني من أهب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلى رضاك. وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأبلي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكدارهما قبل توجيها إلي وقبل توجي إلي إلى أسباب إلى أسباب بها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بالتوفيق والعنايه والكرم يروم.

والآل والصابر والزم وخدمي اسم يراتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أدر.

اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ابو مولانا محمد واله وصحبه، واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها، ومن ضر كل ذي ضرر زائري وباتني في الاهل والمال امين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة، ما هو العليم القبير الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بأخ وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد عليه في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين، وأن تجعلني من أحب عبادك صالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واصمني من طلب شيء لم ترد لي طلبه، وكل ما صدر من ذلك واصل واسلم حقي وجهك الكريم، عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واهوالي اصلاحا، من انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، امين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا اكرم يا نافع يا رب العالمين.